0: أنا غلطت وصلت الأول ارتجلت أنفس انتقلت سكتها وارتلت إلى دار الأغنية. والله الدنيا كلها تفلسوا ولا تسكد هكي بفلتك بس إلا إنت لو أسجل كان في الأكبة ودسلم مرهن طلع ودسلم شجا الدنيا ذاف الشجر سرولي تسنتا بلنبا وتيرت الله وتمنتا.
1: Must be the longitude or the latitude of West Texas. It really lifts a mood, shifts a attitude, a true nexus. Return from the desert with a